0: رحنا ناكل آيس كريم،
1: عيب عيب.
0: رحنا نلحق أور دريم،
1: هذا عيب عيب.
0: بنوتة الكتكوتة دايما بيتوتة، سيبك من الفلسفة وركزي بالشكشوكة. ابن خالك وابن عمك وأخوكي، صح، انتي وأختك وأختك.
1: طب

البيت عايز ارتاح شوي. I was working late. انت ازاي تدوقي تكوني مرتاحة وجوزك جعان وانت شبعانة؟ Uh-oh. 5 minutes وهيجي. بسرعة بسرعة جهزي

0: حلمي وتتحكم فيا ذكر وأنثى حقنا في حياة هنية كده نعيش حياة كلها إنسانية بسكليتة
1: أيه.
0: ألوانك
1: أيه.
0: فلوسك
1: أيه.
0: تلفونك
1: أيه.
0: صوتك أيه. سنك أيه. شكلك أيه. لبسك أيه. جلستك أيه. حلمك أيه. وشك أيه. مكياج هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا تفكيرك أنت اللي عيب

0: تشمل جبلة وتهد علينا الفتة وتحصرنا كالحسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شبه